عندي 6 أولاد وزعمري ما يحتاج أحسب سلوسي برمتيني أسجستان بسوات ونسات أوزا أمر نترال أمر نترال شيرا نبي ما تنزيستي على لقال يقول أمر شنو ما كاسا أتحان أمر بسيرا هنا فير كاتئيات إيه فاتفاتين إيه أتحان أمر بسيرا بعرض أليما for example Bakmorka, Ayhaneka all the Lugas of Yotahanga the Luga Atahan Moruk Seseruk Nevemaka Ula Lagos Nete Vela Paya Montu Kamaru Bey Depois Itara Yaba Moro Selimu Afetado Ilema Kansona Dea Ida Pusidare Tau Adubus